بابسوط لسري اف ام كيمو الليلو دي كوا دي كالانين لمفولولو اوتيا استرادا ولسري اف ام فيه.